0: listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Lebanese.
2: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً. تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
3: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
4: إذا كنتم تحبون هذا البرنامج فساعدونا في استمراره. هذا البرنامج من إعداد متطوعين من أجلكم. لغتكم هي هنا، مجتمعكم أيضا هنا. لا تكتفوا بالاستماع بل انضموا إلينا. انضموا أو جددوا عضوياتكم اليوم مقابل $16 سنويا و $11 للتلاميذ وحاملي بطاقة الكونسيشن. زوروا موقعنا الإلكتروني على 3zzz.com.au أو اتصلوا بنا على الرقم 9415-1928.
5: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدراً مجانياً ومستقلاً يمكنه تقديم المساعدة. Money Smart هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط. لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
3: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
6: Join or renew your 3ZZZ membership in May and you'll go into our prize draw. Thanks to station sponsor My Travel Solution, you could win a return ticket to the Philippines or one of the other great prizes on offer in this year's Membership Drive prize draw. Don't just listen, join the 3ZZZ family today for just $16 or $11 concession. Head to 3zzz.com.au or call us now on 9415-1928. Thanks to our station sponsors, My Travel Solution, Museums Victoria, Nova Cinema Carlton, Melbourne Zoo, Chemist Warehouse Brunswick, Charmille Films, Bunnings Brunswick. Terms and conditions on our website.
4: البرنامج التالي برنامج صوت لبنان.

0: 3ZZZ 92.3 FM.
1: تستمعون إلى راديو 3ZZZ على موجات 98.3 FM.
0: The following program is in Lebanese.
1: البرنامج التالي برنامج صوت لبنان.

0: 3ZZZ, the voice of multicultural Melbourne.
1: 3ZZZ, the voice of multicultural Melbourne.
2: You are listening to 3ZZZ,
1: Melbourne Ethnic Community Radio.
3: Listening to 3ZZZ. We and our sponsors are proud to bring you the following program.
2: ZZZ
1: 92.3 FM.
3: Do you have a business or event you would like advertised on 3ZZZ? 3ZZZ is the largest ethnic community radio station in Australia, broadcasting in 68 languages to over 400,000 listeners worldwide. We can help your business reach thousands of new customers in your own language. Call 3ZZZ now on 9415 1928.
2: 3ZZZ 92.3 FM.
0: ريثروبل زد هي إذاعة المجتمع وتبث بثمانية وستين لغة. دعمك لهذه الإذاعة هو اشتراكك فيها لكي تبقى على الهواء. الاشتراك السنوي هو $15 فقط وعشرة دولارات للطلاب وحاملي بطاقة الكونسيشن. ليبقى برنامجك المفضل صوت لبنان على الهواء اشتراكك ضروري. دعمك هو اشتراكك. اتصل الآن على الرقم 9415-1923. أكرر 9415-1923.

0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Assyrian.
2: In aad mu'zoratlan min qamsa, itlanquba taibuza rabsa alluq. Kaf snadtuk aay, shwaklaaha khurzata wa peishana. بسببه لشان الشوتابو ثقبي أشلي على الأثيرة هاشا عدان اللي كيف مخدثت على هالدماء يوثوخ إديو ببرعفة خد السر دولار برعتها مبصرتها هانو دين كونسيشن أو إشت السر دولار برعتها قمرتها برخوش على شوبة انترنت 3ZZZ.com.au أو قريلا على 845-5-8 دعانوثغ ذر بيث قلاخد روما بيث قلاخة ربا وخاثة قوبث عتقد مالبن روما امبراطور يوثا خيلة وعمها شايث في خيلة بخواش الأمو تماني قطاتة عتقاية بريشة دليلة بيشة مغزية هالهدية قوستراليا غزير ربوثة امبراطور يوثا دروما ومخزياثو قذلياثا وخيوثا درومايا وماتا من قيمياثا وصرياثا المرقنياثا ومانت خيوثا تكديم إيلو بالمردوثا وتشعيثا درومي عتقتا بخاور خدلت خزي أغدية من قمثا قنيل بتق دروما ما خيل وعما برخشتوك على شوبة انترنت museumvictoria.com.au
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
0: Join or renew your 3ZZZ membership in May and you'll go into our prize draw. Thanks to station sponsor My Travel Solution, you could win a return ticket to the Philippines or one of the other great prizes on offer in this year's Membership Drive prize draw. Don't just listen, join the 3ZZZ family today for just $16 or $11 concession. Head to 3ZZZ.com.au or call us now on 94151928. Thanks to our station sponsors, My Travel Solution, Museums Victoria, Nova Cinema Carlton, Melbourne Zoo, Chemist Warehouse Brunswick, Charmille Films, Bunnings Brunswick. Terms and conditions on our website.
2: زغبر البيت قلاخة خاثة بقو ساينس ويك وغزي علمة بنهرة خاثة ومجيش المعدانة دمنهري قل ضياثة قمعينة ونسيونة إيذة دمخمل الليالة إتلا خبة إيذة عثة والقور دمخبي مطاعل تبشو بائث غزي القون مطاعل ببهر ومعاجب بيت قلاخة بثيخة لهدية قو ساينس ويك قنيل بتقو خبر خشتوك على الشوبت museumvictoria.com.au
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.

شمان مخبه قابلو خن يون بشينا جو خرزت اد يوم يومات براسه لقاتو خن هشائيت من لبا مصايت اتصيتري نقزط لا اف ام تومن ومشممن الداها لشان خليت يمه

خود کنایت خب و قارو خب هنایا بتمقرون لی قارو خون خملو آ خود شمت یا رب کل تودیاته الخا علها بمطاینا هنایا ایل الله ادی رابا بش مايه وخ شمانا مخبه وبش ماتت آها بونايا بتخشوي اتأخنا نمشي خاية كما تخمنتن اقتالا ومتخبتا ولتلن خبة الكسخينة اينا آها ايل شرارة اصلاية هيمانوتا اتآلها ديان أخت أخنن خزيه وخ وبرميه وخ لدجو تشوخ دا توديتا خيتا قميت شمانا مخبه بغدا قشقتا كلنا كلناتا على كل توديات خينة بتخازخت آلها ينت آلهي أخ اتآني مطؤوينا هر لينا بدواقع مؤودة رزي ليهو يت كل آني آلهي بريشة قتاوي خا آلها وهاي دي تريش مانا مخبة ارخد مطيتا اتعال آلها هاي كل توديتا مالوبيلا من أرعى وهل شمية برشتيلا من هاي غدا توديتا خيتا كل توديات قوتيول إينا تشلشيات برناشا خطايا قمطيتا الآلها إينا مشي خايوتا إيلا مطيتا اتآلها البرناشا وهاي خيتا شمانا مخبة مارن إيشم شيخا جانبو قدلة اتأخشي هاو إيلة أرخا وشرارا وخيه وچوناشا اتلم شيخا لما صماط الكس آلها بابا يخنن بات أربسر جرقت إشتا مارن بجانو بيلدوتو وبخيو وبخلمطو بيولبانو وبموتو بقيمتو من ميتة كل إينا أن شنزية بمشي خيوتا وليت أخديو وين ليت أخديه جو توديات خينة هل بد مزبط تيلا اتأخشي هاو إيلي جليانة آلها شريرة وأخشي بشمة اتهاو اتبرقانا وبوخالة دخطياتا ينخطياتي قبرنا شوطة

شما را مخبب تازه خورز لقامه وقتی خو همزومه مدره بود همانوتا و بود کاروزوتا بتمزم بود خواه کاروزوتا کریتا اینی لا بود همانوتا پرسوپیتا هل بد جدا هم لو آئیله قد جوب لتوما ومر ماري و آلهی هل بد شما را مخبب ان شاباته ات ورون من بر ايدا جورا دقيم تطمارا و باروقا من ميته هر كي شمخ شما را مخبب داكا رزوتا بتوم شليخا و داخي هاو لا مخمله بخبرة خينة تلميذ تطمارا اتخزيو خايا ومره إلا خزن بجاني شو بابت ات ميخه جو إيداتو ومتون صبقاتي جاوي وبشطن إيدي بدبنة ليهم منن يوخنن بات إسري جرقت إسري خمشة مارن شمال مخبه بخوشي بت بر هادا مدره اتبقلب تلميدو وبقاها جاهي توما شلي خزه ايوا توما مطيلة عال باعوتو غزيلة لمشيخة خايا وبقاينة جانو ومضيلة مضيلة بهيمانوتو الله مشيخة زي خدشة بياشيوة قد هتخا منخسل التومة سبب مرد غزيلوخ اللي هو منوخ طول آني اتلغزيلون اللي وهم منون وإيمان أخا جرقة شمانا مخبة قد كيما كرزيلة جو أمرا جو لبن كي خقر خلقانا زي بهاي اتكي خشوخ دمشيخة لخا قاتا بقاريلي اتلغزايا إلو همنا بيو آها شمانا مخبة ويتلا ألتت شمت آها شليخة يورا وخقيرة مارن بيشيلي قرية توما هل بت اديوم يوم زي آها شوما هل بت آها شوماها قد كيبايش مبلخة على خكمة برسوبة هل لينا خزية المشيخة ولينا قبيلة اللي ولداها خبرة وكلا شمانا مخبة كي يطأخ الآلها والآها قومتا والآها شوماها بتوما شليخة إينا آها كارزوتة إديوم شمانا مخبة شميالا بايخ قد كشقخ الخاء جيب خينا ات آها قصة ولا هلبت مسليخ الآها تلميدة يورت مارن إلا خدشزي خقرخلي يعني خقرخلي وكل دهوية آها شليخة جو تشعيت الدين آتوريتا اتلي خا دوكا راب رمتا وخائي قارة جورا قا كل عيادان

شو مرة مخبب تازخ خرزن لقامة وشاوع الدعور هالبت قم خطر طلا شاوع هم زمان لنباست أطوراية وأرمناية بتمكمل خسامخينا بداها تشعيتة أطوراية وأرمناية.

أخسى بيانويات شمار مخبة بدورة قمايا ترى من تلميدة دمشيخة بشمة بارتولمي ومدري تيدي أبا وزي يعني هالبتزلن ترونتي الأرمينيا قمش خدتا ومش خداني خيني هالبت من أرهي ين أدست يم رخلا زلن هالبطامة إينا أرمناي لشلملن على آها مش خدتا خدتا وبشلن على هيمانوتي آتقتا أرمناي شمانا مخبة رشمائيد بشيت تلم وخاء المارن هالبت قبلن لنمشي خايوتا آها إيوا بولخانا ات غريغور بشوماها هلبت هيرنات او ايوا غريغور هلبت ليوا ارمنايا الا ايوا بارسايا من يوبالا ملكايا ات اشكناي ين اشاكين بارتوايوا بابا ايوا بخابطت ملك ساسانايت إيران قطيوة هلبت الملكة أشكنايت آرمناي بطآها كل بني بيتا أوب غريغور هلبت رقل من آرمناي وطاما شمانا مخبة إيوة إد غريغور هو يلمشي خايا وضر مدري الأطرو قا مشخطت آها هيمانو تخدتا إينا بشلون طريدة بملكة أو ملكة إيوة شمو ترداد ودبابو قد بيشي وقطيلة بابت غريغور ات بشلون دريه جوخا جوبا ين امق خشكانا اينا برك ما شنه شمانا مخبه بشل بلطة من داها المرزة وهرآها ويلا التا دمشي خايوتا اد ملكا وكل اطرا اد ارمناي هنا رأها شمانا مخبة أن كتاوة أرمناية مضوينا وأرمناية هلبت مداها أطرى قمايا بمشي خاويتا مدخورنا قد همنا مارا وبقدانة تينا ومدري هلبت تينا همنا بيه جو قسطنطينية قسطنطينوبولي أمريلا وقا مدري خيروتا دمشي خاويتا جو إمبراطوروتا اترومي اتخد هلبت قد بتباتت امو اسري بنوهاري قربت جودن دانات شمانا مخبة همونينا سامزودا ارمناي بماران ايشم شيخه.

إينا شمانا مخبه خا نقصة رابعة ننقايا قا آرمناي إيلي يومت إيدة مارن آني درقل كل إيطاتخين إينا كي أمري وكي كالي الله إتآها يوما إت إيدا إيلي إشتب كانون تريانا ولا إسري خمشب كانون قمايا متروبوليتا الدعورت ايتا غريغوريتا اتارمناي بتهران البت ايوا ابسقوبا ارداكي وشمو مانوكيان البت جو كتاوا دكتيبلي الايتاواتي ات ايتا ارمنيتا مار إيمان طايلة على إيدا إت مولادة مشيخة خا من سهدواته إت مدخورة لإيلة من أبرم هلبت سورايا مارلة وبشيت قرب تلمو شوي المارن كتيبة إت أمرانة إت بتنهرنزة مولادة مارن كيدو قيوالة اشتب كانون قمايا هل بس لخا شمانا مخبه زي ارمنايا ويانا مدري اتختم ابدانوتا اطهرايا.

ومدرزه شمانه مخبه شراره اها ايله تارمنايه هل دورت خمشه منبر مشيخه مارا لتوالون اتواته قكتوتا دليشانا اتهمزومه و اخشي جوكتويات تصصد اطورايه اتوا متخرتا بديه يعني قداها طانا ليو متخورة بديه بكتوتة ديه هل بد ما رلخا لبلن كتوتا اتواتي من اطورايه وش قلن من ألبيت ديه ومبصر من خكمة رشمي وأودلن مدر بشيطة السورياتي هل بد لشانا اتقيتت أرمناي إيوا سورايا وقومت رشيات شمانا مخبزة آها لشانا كي بايشوا ملبا هل بد كي بايش هل بد ضيا ومريزة بأتواتي قا كتوتت لشانا أرمنايا إينا من قم داون أتواتت بيشيوا مريزة قاها لشانا إيوا من خا كهنا أطرايا بشمت دانييل أو إيوا من بني أدسا بجانو إيوا مصرف أبوزي برياشيلي وبرخاشيلي مدري الأدسة قد مكملت أتواتي هالبد ومدري بالياپل طامة وبالياپل قالي بريشي إدليشانا متويل إدليشانا قالي قليشانا عارمنايا

شمانا مخبة آتوراي كما ألبشن خينا جو أزربيجان جو أرمي وخادروانو هلبت أرمناي أبن بدور هوينا اتخد شلطانا اتخينة اینا بزون خاطه شمانا اخشی قربت ارب مشن نئیله اتخا من یانا من نی قد پیشه لی مجوجا من ارمینیا الاصفحان بیت شاه عباس صفوی ومدري شمانا مخبة إت ويتا قبخيات آرمناية اتبخايا جو جربية إيران وقربة يامة قزوين جو تورس وأبجو خكمة متواتت أرمي وبأن آرمناية شمانا مخبة وينا أمن بهالبت بجنجارة وخشة بطلاشة قماية جو أرمي وبرشائي شمانا مخبة بشن خراية وبزونة إزقدوتا قد بغزاية وقد وارنا قدن ظلمية وجو مدري جو متوانا موساية إيران قيومة آرمناية وينا مدري بوش قربة اللهم آتورايه ومدري ويخ بخايا موضالي بهاو أطرا بريخا اتقاها اي صورة ات بالأوضالي قد ايتن قد بتايش هل آبت من آرمناي جو متوانا موساية إيران قيوم آرمناي وينا مدري بوش قربة اللهم آتورايه ومدري ويخ بخايا موضالي بهاو أطرا بريخا اتقاها اي صورة ات

وأول مثل بماري لبرناشا لويوة يلبانا تريسا بابي إتلي إتخا من قشيوتا ين راموطة لبة وآيد ترئيلة من هيمانوتة جورتا

لخ بماري لي مارا بيتا هوي مكيخة وبولخانة هوي بإيقارة وعمخينة هوي مهمنا.

برناشا ليلة برناشا كامل باتا وبغرة أخشي إن لتلة يلبانا. برناشا هاو دجمن بوش مريرة تجاني إليه

وأول ما تلا خرايا شمانة مخبة إيه لقعد يوم هل بد كلن يمرلون أوهاتن أن متلقاتن وقم أو متلا إلى يمرل بشوبت بازة بزبوزة وبشوبت نشرة قبياته.

0: شمعنا مخبة هلا خبت آتق الخوتامة خرزت اديم يوم حمونا من خملوخن وش قلوخن خايو ترانا من داخل تقنا خملا المقرو تقاتوخن وبيوخ بتبقي يوخن يوم تخوشي بتاعته وهل تبقي بيوخن بتمرقاتوخن بوش مشينا من
1: مني فيودور ناجريان
0: ومني زي ياقو هاول بشوق النوخن أمخام زمريات تزمرتا مخبتا لا